بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنصرنا به بلدة ميتا كذلك تجزب كذلك تخرج.

منكم أهل الكيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني بريء وإذ قال إبراهيم لأبي

فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاكَ

0: في
1: فرعون
0: قومه قال يا قوم إليس لي ملك مصر
1: وهذه
0: وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
1: صدق الله العظيم.